0: عبرين دقيقة.
1: قلف أسش يوكي إشكنا بيركتش أتون إشكا وونين كسكسيجا إكي تبقالي إشكتا خار إكي تبقاجة أورناتلادجان كشكنا قلقسمون تمر وونجا أسلجان زنجر. زلفن
0: olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda narko jinoyatlar orqali olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi yangi choralar taklif qilindi. O'z nomiga kredit olishni taqiqlash xizmati qanday ishlaydi? Tramp bolalar uchun tavsiya etilgan emlash sonini qisqartirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: عبرين دقيقة.
1: قلف أسش يوكي إشكنا بيركتش أجن إشكا وونين كسكسيجا إكي تبقالي إشكتا خار إكي تبقايا أورناتلادجان كشكنا قلقسمون تمر وونجا أسلجان زنجر. Zülfün.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston qonunchiligidan diniy ekstremizm tushunchasi olib tashlanadi. O'zbekiston xorijga 60 million dollarlik mais eksport qildi. Navoiyda to'y korteji haydovchilari jazolandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.